0: كيفاه البلاد؟
1: السلام عليكم كلشي مزيان صح؟
2: دوز علينا البورطابال
0: اسمع سيديتش وانت غوردا سيغر اتنت اتنت
2: البورطابال
0: دوري لا ستيت تشابيرو كيديش التوبين وانا ما
1: على جراند على جراند تشابيرو
0: الفروت اي فيردورا شبيك مهبول حويس تاع البورطابال
3: البورطابال يعني سيريورا
0: لا وكاكاو
1: بورطابال
0: جاني
1: سامبري بورطابيرو
0: بورطابيرو بورطابيرو